بعد ملائك التباخ لسان سكريا وسكري رافخا للعرس والكرسي نورا وفخا.

بزوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقسران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجأ وانصر

وهو المسمى سايب الرداء والآل والسبي مزيل الداء وانصر علي بركات المائدة واجعل حياتي يا سكور فائدة وسل يا

هو خير الأنبياء أجمعين وآله وسبه والتابعين وانصر علي بركات التوبة بلا أذن ولا هدى أوبا يا متكبر دواما سلي مسلما على محب الخلي خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسب وقتل البر وليهب عقي يونس المرام وليكن بلا أذن ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلمي على

دجا بقلم المرتدى لسكا مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى وحفظ بي الذكر وكسر أجل.

البصر لسيد البصر أفضل البصر واجعلوا مبتع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وصلي على الرزاق ولتسلما على الذي بي أقود العلماء.

وساب وبإسرائي هب لي كوني بسر كل رائم بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بالنزل.

لسيء واكفني الجفاء وسل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديخ زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكاف ونور كلي.

عادةً دائمةً يا ربي وليهب مغفرةً لم يسبغ لمثلها وليكن بعبخي واغفر لوالدي واغفر للجميع من بالتعلق.

واجعل بجاه العظيم ذا النظام لك أب من عبادات زم وصل يا باسط والتسلم على النبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب.

والسابي وزعزي علمي بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات والإجماع سمني

عذابنا في الظلم وانتر علي بركات رومي نزلا به أكون ذا تكريم بخير آفت وخير قدر يا ذا القضاء والورى والقدر.

الشعب وصرف ظلما إلى سوايا ولتنوير كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا قائدا.

مجيد هل الذين قاد لو تمجيد وسل يا ودود يا مجيد هل الذين قاد لو تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي ألم بعرمة الفتن واقل أجرات يا مخنيا عن ألم وسكرات.

خلص بواسع قلم والجسد وكلكلي من كل ما لم ترضى لي ويا لي سلما وسلم.

بعد اللوم تميد وزاك أفضل الورى محمد وقتله من قدمتي ما يخمد في آله وسبي وسلم وزد ما

وسابي في الهال وفي المآلم بحرمة العصر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصل يا عيون الذي ليس يموت على الذي بسرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل وسابي وكل مسلم وبالمنافقين والتقابل وجه أذن لقيم على نابني ولتكفنا جوالب النفاق.

أبس على النبي المنتقى المتوري محمد الخير الورى المتير وقتلوا بسورة التكوير والانفتار زائد التنوير في آله وسبه والتهنين حن بدين.

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعق الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي محمد

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: يعتصمون.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذه سيارة الشيخ الحسن بن محمد رضي الله عنهما. عدا لي قمر ليلة جناتي فالخمر

تساين من أجل تذكر من هو تذكره أصل البصارات وهل رديت بقاه خير صاته وإن رديت فاعصم من مصيبات سر الحبيب

0: من رحمة من ربهم في دناهم والقيامات
1: ساك المكي الأسيل بارئ فضله على كثير ممن عاش المسيات قيس كريم تقي الناس ورهم

سند كنس المساكن منع المرامات هون حليم نقي الناس قسم هم الأرامل

بخير سخط وتوبيخ وآفات. جزاك ربك يا سيخي ويا سندي خير ملاسي وإسي كل أوقات. جزاك ربك يا قادي أوائج من

يخبطك الفضلاء به بجاي صمنا يوم القزومات. جساك ربك خيرا هنا وخدا أنمت المطاع خير البريات. سيدنا أحمد المامود في عبد صلى عليه الذي يؤتي بمنات صلى عليه صراطا لا مسيل له بالعال وزاب من ينفي رؤنات. فأجابه سيخ الخديم عليهما أبدا رضوان الله الباخي الخديم قائلا جزاك ربك في دارين يا سهل خيرا بجاه الذي من مجله الغصن. جزاك ربك في دارين يا حسن خيرا بجاه الذي من مجله الأزن. حتى توصل الذي ترجو وتأمله ممن له خبد الكتمان والحلم. فاهلم بأني راد أنك مطلب أن جاك الفوز من مولاك والمكن. فاهلم بأني راد أنك مطلب أن جاك الفوز من مولاك والمكن. فلا تزل في التقى ورشد مجتهدا.

دنو فلا تزل في تقى ورزق قتيل كي لا يلاقيك الإسيان والفتن فلا تزل في تقى ورزق قتيل كي لا يلاقيك الإسيان والفتن فلا تزل في تقى ورزق قتيل كي لا يلاقيك الإسيان والفتن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاه سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

من الورى على الذي قد صير نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمال

وبالقميص هبل فوق المنى يا من جعلتم أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب

بسم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاه الله.

فوق جوال شيظمي وساروا إلى الكفاح مع السيوف والرماح هب صلاح وفلاح خلف

يتأملوا عثمان من قد قتلوا وهو إذا يرتل كتاب موت الأكثمين وفيه ملجال الوثن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو الشراف الأنجمي سيدنا المكرم علي المعظم مرد العدال أثمثم ما هي الأثم.

أحمد ربي على كتابي الذي على كل كتاب نزل بكلكلي وبالفم أشكر ربي العظيم على كتابي الحكيم وفص فيه بعلوم تفهم ذات لفم كتاب ربي الكتاب بنص ذلك الكتاب بي عصمت من عتاب.

يا خير ذكر نزل من خير رب أنزل ليتقول نزلا من ذي البقاء والخدم. يا خير ذكر نزل من خير رب أنزل.

خير العلوم وقمع لي عداي ومنع مني أزات وهمي يا خير ذكر قد جمع خير العلوم وقمع لي عداي ومنع مني أذات وهمي أنت سبيلي والأنيس لي خدت فايق المخيس بخدمة ما

قوني نور سالك وذن جذاب الناسك بمن جلا والمبهمين وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المخرب بالانتهان والمختم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المخرب بالانتهان

لعب وخط، جاهدت بالخط سنين وهدي، من لم يكن موحدا ذا جهد بالخط جاهدت عد والله، 10 أعوام بالذكر الله، من عام أيسس لعام كسس، وقبل الجميع عام أكسس، فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله وإب الإله، قد جعل الإله خطي أب.

كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر، لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باخ ملك خناس. لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب. لم يبق في الخلق عدو يبتغي هدم جنابي وأتاني مبتغي. لم يبق لي سوى نصيحة لمن عاصتهم لوجه مالك الزمن. نبهتكم معا على أن الجمل في شارد القيدة مات للأمل. يوم مماتهم موافق الممات شر العين.

والطف بعبدك الخديم واسرف لغيره ما ساءه ينصرف، وهب له لطفا جميلا وابي له مراده بغير الرهب، واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة، ليس لأمة

والتقسيم ضرر كل عاسي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد.

السلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلاني بشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمدي وآلي وسابي والحمدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاه ذا قبول ورضا. بارك الله فيكم.

يعزل سبحان ذي الجود الذي لا يبخل سبحان ذي الحفظ الذي لا يخفل سبحان ذي النور الذي لا يأفل سبحان من في كل

ماسه سبحان ربي الذي خد انفرد بالعز والبقاء دائما أبد سبحان ربي العظيم.

الرافي سبحان ربي الكريم الرافع سبحان ربي الشكور الخابن سبحان ربي الصبور الخافض سبحان ربي

سبحان ذي الحكم والأحكام، سبحان ربي الحفيظ السمد، سبحان ربي المقيت الأحد، سبحان من رحمته ولطف قوتنا حيث ترانا ضعف، سبحان من رضوانه والفضل يسعدنا يوم يجيء الشكل، سبحان ربي الحليم المنعم من علم اللسان ما لم يعلم.

كما يجيب دعوة المضطر أدعوه أن يغفر لي ذنوبا سبحانه ويستر العيوب بفضله ولجميع المسلمين وأن يخذنا إليه كل حين وأن يعيذنا من الأسواء جميعها وجملة الأعداء وأن ينيلنا هبات وافرة في هذه الدنيا وبشرى الآخرة وأن يزيدنا علوما شافيا لجهلنا وأن يديم العافية لنا وأن يهب حسن الخاتمة لنا بوالد البطول فاطمة محمد صلى عليه ذو الجلال مسلما ما

بالحسن البصري غبني الورى والانسلام الحوايا والبدا وبي أبي هريرة وببلال وبسعيد ربي

الشافعي وأبيه حنيفة وأحمد المستجيب بجاي جميل سجل سؤالي وبلغني مبلغ رجال بجاي ميكائيل من ما والنفي يجعل مثل خيس الكرم.

سعادتي يا ربي يا رب، ولطفنا وقونا وكن لنا وهم لنا حسن الختام ربنا، وسلم على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم، كاهي عين صاد كفيت كل درر يلا

على النبي المصطفى. يا الله سلم لا إله إلا الله صلاة مؤمن بسلام الله بسر لا إله إلا الله هذا مطلب العافية. يا الله يا عليم أنت الله ويا خبير ما له أشباه هب لي من لدنك ما نحب يا من الأمور أنت الرب وعافنا والطف بنا ونجنا ولتكفنا وكلنا يا ربنا بخمة هذه الأليه سليا وسلما في سعدي وكليا بلا حدا ولا جواب ولا ولا

والمال واجعل مكاتب منافع له يا من على ذوي العلا اجعله بحرمة القرآن مني اقبلي ما قد نويته وصلي قبلي وصلي يا ودود وتسلم على الذي ينهو إلي قلمي سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمال وهب لي النفع وهب لي الداء وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد وتسلم على الذي مع الأذى والظلم سيدنا محمد والآل.

وسل يا لطيف عني أبدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وعصمه من الأسر.

0: عن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن. وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وغديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب والإخفى الكلم وفحروف بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل. سيدنا محمد وسلم والآل والسعد والإخفى الكلم وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل. وسليا وسلم من نصر مدى على النبي ورسول أحمد وآله وسلمه وابنه ما فيه يرغب الكرام قبلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركات قرآنه الكريم وببركات قصائد خادم رسول الله رضي الله تعالى عنه وعن بركاته بركة بركاته.
1: jerejeuf seigne banna jerejeuf seigne banna sen yalna sunu borom gëna wëral baat bi touba verona bismillah bu ci kaname ñi ngi sédélé xéewal yi kenn ku nekk fi nga tok lepp dana la ko fekk jarul jog budé pour rafasu ak ndab yépp dana leen fekk kenn ku nekk fi nga tok bu soobé yalla touba verona bismillah

سلم على الذي محى الأناء والملم وقادني إليه يا رب بك وخدني بقلوب حبك سيدنا محمد والآله.

0: سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا مشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين. يا رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يقول عبد الله وهو أحمده
2: حليم من سمعته محمد

أزواجه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائما.

بحرمة العز بلد المنيع صلي على من جاد بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلمين والدونني عن التعوذات يا واحدا في وصفه وذاته وفي بحاله وجد بعصمه.

العباد ولي أدم خير نصوح وثبات وامنع بحق الميم كل من معن من قصد النحو ولد كل والتعن واطرد بحق النون كل من مرد لخير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريض بألف الشيطان لا نهوي يريد ولق خيري اللعين حيث أمن

على الذي سمعته سبيل والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير تلي وصلي وصلي.

بروع مع الأحاديث تحاح دابروع أعطيت من الجميع دون سلب ولتقود السؤل وقت الطلب لأوثن الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عم دفعي.

مددت لي مددا من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهربت

أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلا الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك القبل عن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مون لي.

مريم مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محا

تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قام

بحرمة الحق بلد المنيعة، صلي على من جاد بالشريعة سيدنا محمد وسلم، والآل والصحب وكل مسلمين، وذنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه وذاتي وفي بحالي وجد بعصمه.

ملكه وليغيم باقيا بتركه وليهبلها الفاهمة وليألم خير نسوح وسبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد النحوي ولد كل والتعن واطرد بحق النون كل من مرد لخير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بكب سيرن توبه

ولا مال سوى مخلص لله مزدجير وسالك اليوم لا ينجو سوى ورين قد كان ذا توبة لله منزجير يوم تكون قفايا الأمر زائرة لكل ذي سفر مع كل ذي نذار يوم به يكشف الرحمن عورة ذي سرك وعورة ذي صدق وذي سرار يوم به يستر الرحمن عورة ذي توب وعورة ذي صدق وذي سرار يوم يسير جميع الخلق خاتبة لزلجة

في زهر النبي سندي لأكرم الرافع وهاب سكارا رجوت منه تعالى سكر عملي ورفع اليوم مني نيم عفارا رجوت أن يمع زالت جملتي أني وتسلو لدار كفارا إني أخاتب في البر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا فجاءتني

زبينا بأنني قديم أسلم الدين برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر سبعني الله في كرمبسا قبل مبارس وهني قلبسا دعاني الرحيم عند الدوم له بما أنا هني تسومي يسر للمنى لدى لمبر ولي من خاد لي ما هاب عن كل ولي لي خاد أهل بدر أسودا من زهزه الواسي والخسودا يقود لي

lillahi qad wasaltu indaka Allah wasalani ama yajrul balwa kitabati qabla dalbuli kawat hayati hiya al mawali hal man al alim inda sakhirat mimma yazaw man kaban al kafirat lam yarani indal buri al muriqat dail qamri aw dawai fasikhat يسأل الجميل عند المهلكات ما سانني عن جالب للمسركات هباتو من لي كان عند الواسخات خاد لي كلكلي غدا وساتخات مد للأنوار عند الظلماء وظالمين من كفاني الصدماء سهادتي عند الإله إلهي زهرت عند سوي الملاي لم ينوني عند سوي الخمور سوى غدا باقي الأمور تهر لله لدى أهل الكتاب من سخاوتي ومن كل عتاب أكرمني عند سوي الإسراك من خادلي إليه بالإدراك ناجيت له بيا نسير يا ولي وفتني إبليس عند جيولي كوك لبامبا تيني فبيا نمبا ويتليكو يلا بدم ما يمبا كوك لبامبا تيني فبيا نمبا ويتليكو يلا بدم ما يمبا

بتعصيم يوم خروج شيخنا الخديم من داره تدها بمبك باري بإذن خالق البرايا الباري خرجت يوم سبت سامن عصر لخدمة المختار في سهر سفر تاريخ با موي جنيك نيت تيمير اك فكي ات اك نيت ليم بليور سوغن ما ديغلو تاي ما ديلو ياتي ندخ ني نلاو سين خيل ديلو سيتي كوريري مير داي لاجي كا خام لو مو خامول لاج لين ميرام كي لين امال لو كين امول غومباي نياتار لاغي تنگين ني ودام مان كو خامول لاجول كو خام خو مولايام كو توباتول يالا ناي توبي وايام بالوكو دال بوم كو خول فولايام نان جيما توبو يالا ta topi ndigalam te jema daw seitané xamé ndugalam te jema roy roylu rijalulay ku sopp mam cheikh ibrahima fall te jema roylu kul jalilahi al khair fil muqtar wal muqtar la fil nufusakum taqtar khajaakum min ilahi nur serigne bamba mom kep mo jego croix le sende nur bamba jihara ñoo.